0: مالي نا بيبر العالم زي ما سفيرة بتماجر شو كان عندنا ليش كبيرك ليه
1: Pues mi malo, Sira.

0: مالنا بيبر العالم زي باس فيرا بتابيجر شكرا درو ليش كبيرك ليه
1: Pues mi malo, Sira.